تسهيلات حلو كمست وكباش بياتي وانا كم وكمتا ياتي كي باسيني سوا كي سيو هني تشابو توسي ماركان خيا خيتي وتسكي وخيلاتا بابلو حلو كم بي بوكانش تاني كي بونيان هما ما يكو تيب كوت أنيمي.